من سنين عندي قلب القصبة ما زال في قلبي شيوخ الشيوخات دايما سنين عندي.